قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسبون اتلاف بيش ارض وتي بوخي عد يومي احرون